0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve üç defa Bismillah, yedi defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey insanlar, Allah Teala temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamber

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم bana: Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

0: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
1: أبو هريرة روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.
0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.

0: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما
2: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu.

0: وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
1: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

0: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو سعصعة'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said: ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımda

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي. قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا

عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي.

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن،

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır.